الهدى عشان وعيتانا الهدية وعيتانا تهربنا وعيتانا أتبنا إيدي وعيتانا الهدية وعيتانا أيوه وعيتانا القدوة وعيتانا هي وين وعيتانا جلبود وعيتانا مبهوبني وعيتانا هي تيك وعيتانا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا